0: صباح ومرينا
1: صباح ومرينا مانيس
0: مانيس
1: لا تسيتي يا سيدي خطوني يا سيدي أنت إلى الشواتي لا أتي صباح ومرينا
0: صباح ومرينا أنخو بوتي
1: أنخو بوتي لما سيدي
0: أيميني أنخو نواك Aleo ya bohlale ke o tshaba Jehova ntate dimpho mpulu ale ya ntate molo ra moseka Facebook re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: me mamope
1: ha le mo batela Jehova ha le mo batela ka misha se ka fumana molemo
0: Saba ha morena mema mopir khumari
1: khumari hata mainta
0: Amen ngwane so morena muri mamatsiriso la khanyala khotsa wa lele bantu ya ha
1: ke le bo hanta to le bona ho ja
0: Amen ngwane mo sa ba lukileng ba atang se chaba si se thabe Empa mohlanga ho buisanga e mobe sechaba CSL ntate moekitsi ale ha ntate molo matala

0: كباها ومرينا
1: كباها ومرينا
0: عنيس
1: إننا مجموعة الفريد الضنخط وغيبة إننا مجموعة الفريد الضنخط وغفقات كباها ومرينا كالت النايم
0: أي من النهي كباها ومرينا
2: كباها ومرينا وانيس
0: من مرو ريسا
2: كساكين كل يجسو هاو مبيتا وغيطو هنا وفلما توا كباها ومرينا
0: كباها ومرينا من مرو ريسا نا مكات
2: نا توتا وانيس

0: رباح ومرين
1: رباح ومرين
0: ما عليش
1: شيشونا كايا باتو ولي راتو وسبيتي بونانكي انا جيسو كيما عليش ما فما متولين كتو
0: عيميني تو بفور
1: امين نيشو